كونغري حزبك. بزوت نوي قران لشبات يمصال كونغري حزبك إلى كركوك بس بلام دواتر بشي كان لكنا رازي بون تانيان لان جا مكان دا بهوي وي دانا أحمد مجيد أندامي كونغري نبو كراوتا ريخاري قشتي دواتر لا مانجي نيسان كومسيون برياركي بيوست با بسند كردني ريخاري قشتي الوشاندهو برياره قران بو هالبجارني ريخار بشيوكي ياساي جاركي ديكا كونغري بكاتو.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما
2: روجانال دابا شو مريازا يا بوها غيرينغ بت الفيري بري هيمي عازب احسن

0: بشي خلاص دفعوا دفعات ودس بيبكن ماهك تدوي أو جنزان حطاء سيولا هاد
1: ماشي انها اف باري قوني بستينوني باري سوري بستينن وباري نهاج مرقو تبو ديني مقش بدولار نها هوني تشلوبكن
0: اي ما تشك دسي متنا يكاش هرسي دسي ودهبي يعني حلقة زعيف آمن ومجبور نتحمل بك
1: هوني وان برا مجبور بكن دولار
0: اكيد يعني كسخ باري سوري قبولناك تجوال ديني خطي بدولار بدي دولار استمتي دولار بدي يعني تشكي حق
1: نهاها قرت فامبرا سوري بك دولار تشقاستي بخسر
0: بخدي اخسر ادم بكيلو من خسر باعتبار باري نهن يعني خسرنا سيزدي سيزدي ونيفي يعني خسرتني بس دفعك تاني بدن اف دفعتي راه مناك يعني هك فاتوره مي القر حسابي مقلك تقريبا 100 مليون يوي صدي بدن مي او صدايا تشكيناك جا حطا ايدن حطا سرصالي اكيد بيبقى خسر
1: يعني جوارد بيجي لنا هاو صرصالي؟
0: اي وقت بيصير دفع شهر دفع حريك ما هيك بحاسبين يعني درس صرصالي او جهك نظامي بدن وعلى اغلب جنادة
1: وقلي وقازني اخوان نقي عند كسي؟
0: اي بخدي قلي وقازني ما قلت شك اوزان بامكانياتي ما افن عم بلي دماكي مشون جم محافظ جي وفدك شكر مشون اي بخدي وجي قواز بورم بس امكانيات افن زي ديفان امكانيات مرنازة يعني تنهي مشكلات جي هي اكثر بزار جي افجي سوزدان ما هك حل بكن نل قردا خازيم سري صديسي بوش ديناتن يقود بكن سري صدي حفتي بستين وتعدى جي قلق المهات يعني سماد انا باشدان ما وبزر جي قلق جي خسري وعلى اساس مكافأة بمكافأة جندان وانا جيت مجبور اجيو مليوني تهار الدنيا وان سي حزا شار حزا دولار بستين سر سي حزا سيزدو شار سدي
1: يعني آن ها هون كان براج بنجي درخن؟
0: لا ولا أهوال وامنة دول ورسة كنيني تشرو درخيني فاتوري يعني تقوش كاينات بزور بلي
1: ساعات
0: هذا خوش
1: ايوب تخازم فقر مباته جوتكار ناج مرد بيجن ام راستي بيرس غريك اكدن جي هاتم نهاد بيجن مثلا افكاسيا قوت ام 500 مليون فاتورين برين ما وين هاتن 100 مليون بدن ما ويدن جنها وصرصالي حتى بشتي صرصالي حتى قو بكاربن حم فاتوريان بدن او جد بجن اقر برهبن يعني اقر برهتنا بنجي شو حتى شش حق مهدن حتى قو بكاربن بديني لي ايروش نافي تشلو حش جوت كارون تاني هاتيه جبر برا لقوري تشلو حش جوت كارون تاني هاتيه ويبرا بدن تشلو حش جوت كاري جا اصلي حزاري جوت كاري لدفري جبلي ولو أفجود كارانات بيجن دما أبدرن ويدك الباء علي الباء علي قرتنا بريان دكا سنة لويدك بيجن ديني بنجيل ونا هين أف ديناناجي أمكار بيجن إي روجا روجا رجيما بعسيبون يعني هين إي حكومتا بريبون دي بيجن أميوان براجو وبستينن تفي حكومتانه دوفراكي يعني مديني بنجيج وراه جيني تفي أفانا هين بري بازدة شازدة صالان هين دما رجيما بعس لفيدة بو أميوان براجوة بستينة دورا كي هوني فاتوري خو بستينة يعني واتا براستي ايدي جوتكار ولو تفي موسم باش لخسارة هري مزن إيصال بسري ويداد بدولار هاتا دستين شانكرم براب سوري هاتا داينوان نهاول سر قلق بشا براب دنوان تفي ولو جي براين كفن ديني كفن وجوان جي بيستند
2: باشه گلک سپاس کم این شنوشه گهانم از آموده آگاهی دان مم جهیب دکن اب پرس کریکا جوت کاران پره جوت کاران بزرگترین دم چاره سر بم مبری نه بسا رگان انجام ازمونا ام بجند پولا نهان هم یا دورین سوریه هم جی رو بریا خسر حاتیر رگان ده هرده کاری به کام بزن چه هی شنوشه گهانه خو سر نبی امی بپرسن سر ام برینگل تجارا کدن آگاهی چه هند و درباره دم تگو دارد کن کرم که
3: بله سپاس دکم ایوب ایرو خبره که خوش را گهین جدا جه آگاهی نکو هر تم ام به تماشاوران را پار بد کم ایرو زیادتری 432,549 خواندکار لسرانسر سوریای دلخوشن به انجام این خواهین کو در کتنه لسرانسر تواهی سوریه نتنه بحث خواندکار کردکم همی خواندکار جی اف خواندکار کو راستی جی ای سال در اتموسفیر که گلک زحمت دا گلک دجوار دا امزانو کو دسپیکا ساله دا شر هبو کوچبری هبو گلک جوان جمال این خواندر کتن تویوی اکی جی هولا سرکفتنه دارو دا رفا نهان دا دپولا نهان دا بسر کتن نهار لگوری اب خواندکار این که اگر از تایبت

0: ريزوري، جغرافيا دي ريزوري بتايبد آلي كار وشوردستانا سوريا أوشي نقطة كي سركبوا آلي كار وبداعش كاريبو تمي هذي أخوة كوم بكن هنا تشنين دنها نان بيكارن بيني سر زمان يعني قام بين
1: باش
0: هاتن
1: از
0: بارا
1: بي
0: كرن
1: بيري كو در باسوي كي ببرز ميرخان يعني مجرد دوسيا داعش بخو از ببرسم حتى نها يعني حتى بيري بيواجويا بروسيا انتغراسيوني هسه ده رول و اكتوري سركبو دوي مجرد مجرد دوسيا داعش ده جناو برن شر اللي هم بريوي تكرن يعني بدس بيكنا بيواجويا انتغراسيوني بداوي حتنا وي او باربونا ده هسه ده دسر ليوان ده اف دوسيات كاري de destekçi de be. Hesa da çıxas liwayen vet kara disa ver rola xo bilizn am hab pers.
0: Am karim bejin yani disa belki gaynav nav ten guartan. Bas au hez ayna hez yani. Çıxas gari ve rola qol ham bari da'a şey bilize disa au hez hatta hez nav na tawij hatta roja iroji ve am bejin dawlatin darvaji nav de ken rola hesa de çıxas ile ham bari terora da'a şey hey. يعني امبيجن اب رول حري مازن يعني دي ريا بيما انتجراسيونا امبيجن نابرا بيستو تشالي بيستو نهي تشالي نابرا حكومات ادمكي امبيجن هزن هسدي قاري اب انتجرا يعني لسر سوريا بتباهيجي ارامي بينا جبر اي بهمبري داعش شارك اي قاري تقاري داعش بچرنگی چاو خود گوهره ناز بکه هزي هسدي دما امبيجن انتجرا هاته کرن بكي ناب بناد امبيجن حسد دم بيج يعني ناب اليوا ما اليوا ديسا يعني فروردين هاتن كرن بالصاله درباس والهندري داعش او جي حتى اصلا كي مزن حتى روجا ايروجي هذه ناب التوي امبيجن باندو يعني بيتر تركيز عواني اساسي لسر اذا حسد او بخوناز كي كاسنيكار هندري داعش بسكن جبلي حسد بيد جبرتشل جبر دسبيكا داعش هاتا افاكرن هذه المزن نقال بشان بشان داعش ساكن مدي هذا عراقي تشاواج موسو خوبكشان آلين حتى رجيم بعث الدم داعش دركت تشر لهمبري داعش نها تكرن هذا حري سلك إيل همبري داعش ساكن يم بيجن كارم بيجن لسوريا هذين هسه ده والآلي عراقي بيش مرجع بنا حردو هذين سلك إيه كالسيورا نتوي حتى روجا إيرو ديسان كارم بيجن ناز دكين انه رولا حري مزن بشتا سر هزا هسدي وكي ما
1: يعني
0: زمان
1: بس توا اوا بريز مير خان هجي حتى نهاكو مجرى انتغراسيون دهول ده دوسيه هسد دوسيه داعش هجي دسي هسد ده بتمامي يانجي دسي به نهاتي ورغرت
0: انا مكارن بيجن ده انتغراسيون ده ما هاتي كرند اليه لشكري بتمامي هاتي لشكري يعني ام بيجن لواي هاتنا باكرن ل ام بيجن روجاواي كردستاني هذه ناطنا وفكرن شو قريداي حكومة وزارة فارسنة آدر بيه يعني بس أب هيز أب ليوال لسر خاكا خوي فارسنا هريمي خوادك إن هال لهمبري ترورا داعش بالهمبري أي إيريش ور لسر سوريا بتايبت يعني أب جي رنجك يولوية حتى يعني بكي دمي بيش جي قولي آداية دين ما يعني أب هيزن أمبزن لهمبري تروري أوزن أمبزن هيزن ياد هاد كان رولا كي حري مازم الحمودة بري السورية ديش باعتبار أوجي بوي برشاية كيج أمبيجن جي وزارة فارسنة آ سوريا آ حكومة سوريا آ دا بقويز يعني جبر بيه كي كان رولا خوال سر آسطا سوري جي بيجي بينا أوجي يعني وكي ماين سر زمان آلين لشكريب تمامي جاي داوي نابرا خوسريا نابرا هزين هسد آلي كيو نابرا حكومة دا دمكيج آلية هزين أولكارية هندرينج آلين لواي هاتنا أفاكرن اب مرحله جياي دا اب لي واجي شي يعني هيز نهان جو ام بيجن جو همبري تروري يعني او هيزين هاتما باكرين فرورد كرين حاضر كرين كارن لحمود فيرين سوري تشالكي فول داخل واتش بري جات تشواسي اوبراسيون اوبراسيون قصر دهات الدارخصن لحمود فيراد قريب رولك يا حري مزن اف جي غريداي بتكلي النابره حكومه دانكي ونابره حسد البيدكي باعتبار حسد نها لواي هاتنا فاكرين ديسا برشاية كي أساسي جي بيجن وزارة فارسينا حكومة دبويس
1: باشا بريز ميرخان اگر مرو لهم بر دركتنا داعش جي سالة 2019 ام حساب كن حتى نهاكو بيواجو انتغراسيوني و دست بكريا و بداوي تيم بيجين هسه دجي نامينه اوه بيه الوشاندن تولي ارتشي ببه اف قناخ و قناغا دهاتو يعني ما جرافيك اجي هي باورم زيدتري 2500 اريشن داعش

0: بخير هاتي كتشوما.
1: بلي اس كتشوما روشانل ده بشو مريازة يا بوها وقرنك بت الفيري بري همي عازي بحسكي.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روشانل دبشو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسن

0: تو بخير هاتي كتشومة
1: بلي اس كتشومة روشانال دبشو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بري همي عازب احسن.

0: كوتكا هولا كانت چون تو انيبيتي بغات انجام اما براسي درزي بنجه لها ونشيمانيان دراوا يعني كي شكل بنرته وشار سركرا
1: نبنزه ندرزيه تواني معنا كميه جزور بنزين بخينه بازار بو اوي وضعي بازار توزي ارم بيتو واستو حفته دو ساعتي كلا سليماني خو ما سفرشتي ما كردو تقريبا سري بنزين لا بداخه كحفت ده ساعات بو دو ساعات بو استبوت الدقه تطوان بلم تشير شكا استا حفته حلبوه وبردوام مش دبي هاتني وحفصه بنزايه بردوام دبي
0: ام بنزين حوصه بنجا ديناريه كسبب فراوانه بيني خراوته بردسيه ونجتماعيا لو بنجا زرب الميليه
1: بله بله ما بنزاي بنزا هذا برمين مال هي حكمت لو بينها هاتوا دعمي شي كردوا بلا بس الشيء وازك دابين دكرتن من لاي من او جرنجا كسره او ركنه ماوا استمن بيشوي بيما لاي جنابتن كوبنو ما نبلغ هم بري بريتي كان سره لب ما بين كب قد باسي دكي خلق راوستا او خلق ازاري زور هبو بلا واي ازاري زور هبو زور زوش ما بينا خوشا بلا ما ورك استك بوت تدقه هي ودارم بياني هرنا مينت خلق تاوي لوي بنزينه كي دس كويتن بسره وكواليتي كي باجبيتن و اما لهوري او بینه هاو چه شکه زور آلوزه 50,000 بغدادی یری و دعم دکری و دعم ناکری تون وزارتی مالی و وزارتی فلان و انا بس تاری خلق نشه بینین چون که زور زور اصانه او روکه هم ما قصه پوپولیستی بکن خلق راضی بکن بو خومد
2: لیره دا رولی پالاوگکانی دیکه که ویت برباس

ماي 5000 راه باشا خان الشينا 5000 هذاك فري وانا كم سنه علاجك اش بيك بس هي كل يوم انا على بتنكي بريكا بكوتشكا تشالي دي بكتين تشوني خبطالك تو تشيك الى مكان يعني قال مثلا كي شلونك بقيم

0: بخير هادي كتشوما.
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مي رياضة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري هامي يا عزب احسكت.

ماريان دينا ميوجو جوزو انواع الشتان دينا مرجي دمانوا بناو رانكو توغي مرجيان دينا كرو دما رانكو توغي مرجي بدينار ربع تشيم ذكري وقت خوي لزولك كان فير بون زولك انا مرجي بون كرو يشتنوان فير بون والله اكثريتي مسلمان بون زولك اقليه دون والله اگر بری زلك لو حمولات چم دنیا والله وبالله لو عباس ما من دا غم دنیا لو ودینا اواني قديم لو حمو قياده كانم دنیا رئيس بكر لو يم دنیا وقت لا اوي بو ساقوي عسكريان دينا دو بل بو از تورکان بری تنک کم لو دکنه شلوار اوی دیشم لو دکنه کرتکک بزنزیرو اوانا لو تمایلی سوارا غم دوریا لو بکرا غم دوریا لو حمان من دوریا خیاتکان با امیشی اندکر لو یاد خزمتی اندکر دن لو او پیز مرگانه شو روش ایشی اندکر دن پارشیان کم لیورده گرتن خزمت ایو بیان گود با پیز مرگیا خویان نو با کجده دن

امان لقال مام دلالي ولا استلم ابو او لا سلفي شجب ام سلفي تاري ابتدائي بو لو مكتبي اولى استاب تحدي قلا برامبر كباب برا.

تاولو مكان دواوي ايتر او تاولو من علي صاد بيفا تبشتي قرمه بي ابي خولك جيابي نابي هم خولك نابي بس اقلا سوري كي جوانا بي اقلا كي رنجي جوان بي آل بي انجا توزي زيخي هبي زورنا قلي كي ليق باق قلق نايب تنور والله اقلا كي خوي قلي كي آلو جوان بيت دوي اوه خيق بي جوان توش بيشيلي بجواني بشيلي بي بجواني نشيلي بعملنا اقلا ياتو ابي زور بيشيلي زور اما بيشيلي يعني ما كيور خوش ببه

0: كان نقل كردوتوا. طبعا أم خبرش تدقيقي لسر أكريه ولا أنا بلان برادراني عراق همو لا أنا كان أم أخباره وهوالايان يعني نقل كردوتوا تحقيقي لسر أو موضوع عبر دوامة به ووضعك استا آرامة تا أم لحظة كأي مقصاكين زور زور باشيشة شاو بيكوتينش بردوام أبيت حوار ودايلوك لقل فصائل بردوام أبيت بيما دور روجي آيندا شتكي باش درجت يوادارين هشتك نكرت لم دوسي روجا بو بروسكي بشفافانه وبأساني أروى جاء لو مهمتر لدواي سي أيلولا إجراءاتي الرخستن دسي بيها كاته نك إجراءاتي قانوني ومعاملة كردن لسر قانوني چواري إرهابا رخستني هي أي حشد شعبي ولوا كانوا جا كردنوي سياسية كابلن أو كبي أو تري الفصل السياسي يعني دور خستنوي أم لوايانا لتنظيماتي سياسية هم رخستنا ل هي أي حشد شعبي أكريت وهم رخستن ل هذا أمني كان تري شكرية ولو تشكش كرادسي هي أي حشد شعبي تنظيم أكريت
1: زور زور سپاس کم دکتر که همیشه بگش بینی ول سر زور اگل بابت کن گفته گود که زور سپاس با برز دکتر حیدر بزنی شو و کاری تایب دیگه نامش دوباره سپاس
0: ممنون سپاس کم
1: و چانک وارد گرمو سری کاش مراو کارم رناس لا بولتنی آبوری لگل سانه بیدواتر دیمولات

بازاري زر او بازاري كسني حزيلينا به عموما حزمان لزيرو حزمان لويك بزاني روجانا نرخكي تشيليد وابن سبيتانا لماني بتماي كرينين واني بتماي فروشتنن زانيري كانت ام بي ال ام بوي بيش تشاوتان رون بيتا وبلان دو اجر بريال لاي خوت انا كزير اكرن يان اي فروشن زيري فيزيكي اكرن يان زيرك اكرن لا رجا انترنت او ات ستوك ماركت كان جا دابازینی بهای دینار سرتا باسی ناخوتان بکم دوای ارومه بورسی جوانی دابازینی بهای دینار نرخی زیر له بازارکان ناخو یری می کوردستان برز کردو تا زیر نرخکی له بورسی جوانی دیاری کرد بلم لبر اوی له بازارکان خومان به دلار د شکند رتا دابازینی نرخی دینار کاریګری له سر نرخی زیر هه استکه له بازارکان دراو دینار بهاکی له دست داوا نرخی 100 دلار برابر به 154300 دینار وادكاد نرخي يك مسقال زر قران كاريبا سربل لبازاري خومانا إسا نرخي يك مسقال زر عير هجدا لبازارا كان ببيها قدست با 800 دينار سيكن شو نرخي كي بارز بوتاوا خو لبورسي جيانيا بوشوه بارز نبوتا قران كاري دروز ببالام لبروي دينار بهاكي لدست دا وإما مسقالا كان بدينار هجماركين كواتا نرخي كي بارز بيتاوا ويك مسقال زر عير بستو يك با 943000 دينار ببيها قدست زوربي ماملا كاران واني لارمي كردستان زير اكرن بوي قازان جليب كان ديرا اكرن جانرخي ديري عيار بستدو ببي حق دست واتا ببي قازان با 915 دولار اگر با دينارش بوتان هجمار بكم دكاتا 1,412,000 دينار واتا اگر تو بروي 1 ليرة لبازارا بكري استا با 1,414,000 دينار بلا ما ببي حق دست چونك حق دستك هجمار بكي نرخكي زيات ركا اما لنا اخو استبابا سويتان بوب كم زر لا بورسي جيهاني تخوين نوي كي بو دكريت بو برزبون يان دابازيني نرخكي يكشتيا هموتان بيرتان ديت كا كاتي دس بيكردين جنجي امريكا و اسرائيل لقل ايران نرخي زر دستي بباشك شكر بازاري نوتو زقرم بو تاوكو چن هفته رابردوش هروابو بالامن چن هفته رابردو بازاري زر پيوز بو بجنگا كوا دواتر الو زكاني رجلاتي ناوراس واتا جنگكا حكمي بسر نرخي زير دادادا بلام اما چند روجيكا او قوراوا نرخي نوت برزا زيرش برزا دابازيني قوري نكردوا بوشي چونك ايتر زير هنگاو دانيت بو راهاتن لقل دوخكا وهنگاو كاني بو قرانو بو جير دا صلاتي حكمي بانقي فيدرالي امريكا دستي بيكردوا ايتر زير جاريكي ديكا كاريجر دبيت باب رياركاني بنقنا ودي امريكا ليرا وكاريجري جنج لسر زير دبيتا ناراستوخو چونك ايتر ململاني لقل نوتا ناكاد زور ململاني كل لقل نوتا لهم ياش كستي هنا بوي است زير ململاني لقل نوتا ناكا سيري جنجا كناكن وبرهينران بوي ببرسن جنج تشي لنرخي نوتاكات بوي زير بكرن يان بي فروشن بلكو استوا برهنران دا برسن سودي بانقي چي بسر ديت بوي بريار لكرينو فروشني زير بدن خوان كارلوس سروكي توجينا وكان لا انجماني جياني زير دالت نرخي زير كا پارزگاري لم استي استاي كردوا دستي با برزبونا وكردوا لا سي هفته رابردو اوکار داتا کانن که پشتیوانین با راگاندن رجی سودی بانقی و پیش بینی دکات تاوکو کوتای امسال کانزا زردکه پشتیوانی باقی کن بدست بهند لرگی رجی

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانة بيتان طالم بهاي فاركي جفاني تشند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخة كان لقال يا مدى زاني

0: ناو لشي او ماسيانا ام ماسيانا شكاتي كا راو كان راوي دا كاتنو ديني تندري بلي طبيعية بلان باش موايك ابينين شتكي زردي لسر لشي دارا كويتو راسخو ابي تاكرمو ماسيكي امريتن كواتا لواش من دمانويتن لرقاي لجنة كاني في التنري هر واقوش تقالي بتوانين شكاريك بو لشي ماسيكانيش بكين بو اوي براسي بكين انجامي كي كوتاي دواتر بتوانين بو خلق خمارا بكين
1: باشاكا جار چي كراو بو اوي هاو بن امدو خرجينجي كتر لدز در چوا براستي تا كار بغاتاوي كا كاري گري لسر زندواري كبه كماسيكانو لناو ام آويان يتر براسي يعني دوخكا زور باجنيه لروجينجي و چي كراو بو بتوانن لمخراب ترنب ياخد بتوانن تاكي بكنو
0: هل كوتي جغرافيا اداري سربخوش سوران زوزور جوازا رانجا حتى ايسما لاداره سوران لقناغي باراسني داينه وحتى نجيش تا قناغي تشاكينا وتشوف جينجا كمان او دمت سيلا سنيه رانجا امنا خوشي كي ورزي بيتن اما بتوانين لما ام سالا دا باوكاري لجلا انا كاني تل كونتور بكين ناتواني بلين اما ايسالا كي شي كي جينجا يقول داينه چونك هر بخو هل كوتي جغرافيا كي واخازيتن شوينك وايا اتواني با اساني كنترولي بكم بلان باتيم چونك اما رانجا
1: بس كا جار ببولا بير ما نتش تاكلوني سرچاوي اوي زيرابو پژماوی اجلی بونا سرچاوی کی روبر براسی م کی شکی جینگی
0: ازانم بس ما بس زیات لوچ
1: بویا ما بس کم او مې بزانم ای او کو فرمانگی جینگی تانه چیپ کن بو چاره سر کدنی ام دو خجل
0: لره اداره سر بخو شورانه واک بر وبرتی کاروبار نه خو مان هلوی نوسراو کرا بو قای مقام تقاضا نه وند شوران نزیکی ده گاوداری کلا سر بخو امر روبانه د بشوینه کم بو گوسی تا یعنی امریکا کله هنګا وکان و هنګاوی دوام اوایک ایمه بتوانین لنگرین اماسیا بکویتنا و بازارا و با امتسی بو خلق درست نکاتن
1: ای سرچاوی زیرابا
0: سرچاوی زیرابا که استاب لسباز بارده سرک وزیران بریار دروا که پارکی گین اجتماعی بو اداره سر بخوی سوران لسر 444 دونم لسر ام زویه درست بکلیتن اما رک اکویتنا و از آوی زیراب مارکن رک اکویتنا و آوی بلی ام آوی زیرابا که ام پارک اجتماعی نقص سایت پلانا که بو ادمانویتن با پروپوزالك لأجل إدارة سر بخوي سوران بتوانيت أم آوي زرابي مالا لأيندكي زون نزيدة كداس كلا با قناغي دروس كرديني باركك نخزيتنا وروبارك إما بتوانين دوبارا ريسايكليني بكينو أم آوى بو آوي درخت بو أم بارك اجتماعي بكار بهن ديتوا أما أتوانين هم كار لسر فارسيني ساماني آوي بكين هميش أتوانين أم آوى دوبارا ريسايكليني بكينو گوجمایک زور شان به حکومت ایج بگری تا و از روبارو و خلقی سلامت بن سامانی ماسی سلامت بیتن نوای چونکه هوکاری کی سری که راسی پیزبونی امروبار هر او زیرا وکا

0: توا
1: اوي جي داخل اوي جي داخل يرا اما وكبالكاتي هش تساوي اوليك هشيان روبارن بلام هر يشان لروي بابلين غوري بتشيو شتشكيا هر هشيان اوي شيرن بلام اوي كخرابي كريا زوربيان او بروجانان او نيشينغانان كخلق ليتي همو اوي بابلين زيرا بوشتكاني دتو ناوي لبالدا تناند هندق لو بروجا گشتيارانا كامن فيديوم لابوا خودي خاوني بروجا يعني بابلين شاغر كاني بروجي على غيز بلوكليكن وكلنا اويان دانا ريك فريداتنا وربارك في فيديو لاما ولبناني بالبرسنال ديك لويك عقوبه بدا اوانا اوانا راسي بلمي هم رجيم اسياكم كديا و كواليتي ماسيك شان دا بزانديا يعني جاران اويك اما اخر جار سيرفيك اللي ركديا كهش جور ماسي نويشي تداتو ماركه ماسيكان اوانا بونكا ماسي زور زور هون هر اوجي استعملينا زاران اگر هاتو باي بماوي 2 ساعت 10 كيلو گيز بايا استا ب 10 ساعت 2 كيلو ماسي ناگري و ماسي كانيش هموي اويكا زور زور نابوتو بابلين اونيك خلق زور دا خوازي د سربيتو بخوات اويا يعني بخوش نزاني كه همو اوانا اما د بلاستيكي يعني كتي دايا باش شي زوري اويكا لناو ماسي كداها
0: تو كو چالاكواني كي جينغا بيدوايا تشي بكريت باشا بو اويكا خلق زياتر هازو بر پرسارتي بكا
1: والله امال ليرا بتايبتي لو ناوتي اتوانم بلين لا ماوي ستار سالان هلمتو كامبيني خاين كرنوي او روبارن دايا كومالك خلق شي زور تنانات اوانيك گونشين بوينا چالاكوان بوينا جينغا دوز بوينا رجكاتا حفتا هشتا نفر برز بويتوا ولا تن گوندان او هلمتكرا لا بدري جاي حفدا كيلومتر لو روبارا خاين كرا او انا هم وكو او مكا وكو بيامك بنيدري لو كتشيك او روبارا بيز نكريتو او هم كاول كاري برانبر نكري و وكو جينغا بابلين دوستان و رخراو جينغا كانيش راسيد بلمي او دو سالا صارا چكان كان بو كان كان تربوتو براول بپشتر يعني اتوانم بلم جورق لساربونه ولا خلقيا باشا لبروي هميان بهواب و عليكا كارتي ما كاين للاشكا خرافه بيتو داول خلقك كي عليكا ورا مثلا دار ما برا روبار فرما دا عليكا كتو هم ولات كاول بو تازت لو من ابيتي ولا من او او فرمدا
0: بوتوني كي نراني زور لناو خلق ابلاو بوتا
1: لناو
0: كي جوينا دن بو يلا لملا وضع مزور خرابه با ماشي بيت
1: دقيق
0: اصلا لا شوار دوري خو معني بينين كاك بختيار كباش ماوي كي زور زور فريدرا وك خلقات ولم سروشت جوانا كاتي خوشي بسر بردوا بلام هر بدستي خو يوا بي سي كردو ككسه كي ديكي شونا كداني ش نتوانه
1: داخ غورك اويا دقيق اويا داخ غورك اويا اوي هر باشك اويا زبل خاشكي او يك باش باش ها وشاريك يزور باش او يزبل كيد نوع علاقه بزيد ديالو اروا او علاقه كتب زيد ديالي يا اوتا بابا اروا تناو ايرا يعني اصوته يعني حيوانك ديو دسكاري اكاتو ايدي او تيك دا او طبعا او هره باش كيت يعني زبل كيد نوع علاقه بزيد ديالو وقتك دا بيويست اللي قال اخوي بباتو هرسند ما بيشليش وشارين دا وكره خراوي بابلين كومل صالكوان جينغيلير لو ستري ايرا كابوا عندك بروشر وشتوان پیشکش کردی با خالچی و اصل خوشبختانه هم شهروانی چومانو و همیش دستگیش تو گذاری چومان با همه هنچنده گله اینی پیوند دارو آنها هندک او شهریان بلاب کدولا ورزی بهار ده ها تنها لورزی بهار ده و تو آن بلم هندک لعنتی باشه و بلام بده خوا یعنی با بلین برداوم
0: بیشونی. کاری گریکی که ما با او چند هفته که کمپین که اکریست اما چون کانالش کمپینی بی پر زمان راجعند که کارمان لسر او بو خلقی و شرکین و که پیسی و پاشما ولده خوان فرنن و کویب کنوا ولی ما که برستی لی لدوی اوش ابینید که ایتر خلق دوباره دست به کاتو و که دوباره سروش چکم پیس کاتو اما وید وک جنگ دوسته وک خمخوره که جنگ پیمان بلی رکاری درست و چک با پرستیم جنگ خوا کرد و جوانا چیه باشترین شد که انسان بتوانه لی خوی و بی که
1: اما همو که تقواله این باشترین شد و پرستگاری کدین لو سرتاوا سوشتيانه ام بابلين او سرتاوا مرو يعني كهنا اويكا وشاري جينغي برز بيتوا بداخو اما يعني اتواني بولين مقارنه بسن صاله بي استاشتك برز بيتوا بلام لا استي داخوازي مداني اويكا مدوميان ريو شيني تون بغري تبر بس زاداني او كساني كبابل قهيا يعني كسك ازاني روبات بيسكاتو جينغتي كدا سزاي ما دي بدري

0: وي هنرمنت بيتوزان لسالي 2020 كوتسي دواي كرت وكو وفاداريك حزم كرت بريك لبرها مكان يكمو بيتوزان راس يكيتسن برهمة شي زواني هي كما برهمكاني كم الراسي دا يعني با بانزيدس دا شميردين والان برهمكاني يقلي يك زوانترين بونو من يقلو برهماني كزور با هنرمندان بي ناسام غوراني آگر كتد ليمون بو منيش هسام يقلو برهماني يمدر هنا غوراني نابا نابا لهولير لقل براي عزيزم كاك ديم وكو دا باشكرني ميزيك اشمال لساري كردو دواتر لستوديو خالة حمرين تومار ما كرت دواي اوا كارساتك رويدا هر تقريبا سن روجك دواي وفات كرني بيتوزان نما انتواني يعني براسي ايشاك بردوهاي بيبدين وإشي لسركين راما قرهتا وفتري اخير اي بيش كوتو وانا جولي عدنان كهوساري خوشما بيروكي وادانا وتي اما بوي بتوانين با ذهني خومان با ببيركرنوي خومان وباحساسي خومان اشتكشتيكي كردي زواني رسان دروز بكين با بيك وبين ايشي لسربكين وايلي هات دانشين بيك وتقريبا ما ويدو حفتة خريجي بين تواني من برهمك بأي آي دروس بكينو برهمك زور زور زواني لدرسو سباز بوخوا تقريبا لما ويدو حفتة برهمك ما تواكر بلاو كرنو كلا يوتيوبي خون بلاو كردو وراسي كي بلا من سباسي كنال هشتو تن كورسات تلفزوني كورسات دكم كا هاو كاربون بو بلاو كرنو برهمك
1: خواندنی زنکو با براورد با قطابخانه جاوازی که زوری تیه لبروی لقطابخانه لقناق یکی سرطایی و حتا و کجوانزی آمادهی کمالک منحج دیاری کرا و لسرانسری هرمی کردوسان همان بابت اخواندرت و همان وان اوترت و بخواند کارکان و حتا گرانکاری که اوتو لمنحج کانا ناکر اگر چند سال جارک نزی که 5-6 سال جارک گرانکاری لهندگ زنیاری نو کتب کانا بکره بلام لزنکو با تایی پیچوانی امیه بپی اوی که او ما مستاید چه ریسرچ و بدوده چونه که کردو چه توپیک بخواند کارکانی دست نشانه که تو لکمالک ورقی ایفورا پیشکشی خواند کارکانی که اینجا اما سالانه گرانکاری بسرای و هر ما مستاید کیش به گوری ریسرچ و بدوده چونی خوی وانه کن الات و یا خود توپیک کن بخواند کارکان دیاری که تو ببردوامی لنوی بونه و زنستیش بردوام لگرانکاری لطاوی دنیا هر بویه لولاتی بریتانیا زیکی 243 کتب گیشتونه تسلیمانی پیشکشی چند زنکوی

من لقال مام دلالي والله استلم أبو أو لسل في شج ومسل في تاري ابتدائي بو لو مكتبي أولا إصابي تحدي قلا برامبر كمام رأي

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه بيتان طالم بهاي فاركي جفانت چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو گورنکاری نرخه کن لگالی مدزانه.

أخبوا لأنجمني آسايشي أمريكا بوستي قوري هبو بيشن بوستي وبروبري سياستي نيردي سروشي أمريكا بوا لهاو بيماني نيو دولتي لدجي داعش وزماني عربيش بباشي دزانيه.

0: بخير بي.
1: صار سباس.
0: شوني؟
1: صار سباس. من حوت صالة بروك خورم. وشج من جارك فحسي قشتيكم بوي كبزانم تندرستيم شانا.
0: وكو ايدي بينام تنوك خان كاوي كردوتا بشكنين اكي قشتي خوينة ك لناوي ريجي مادة هيموغلوبين كمادة بلن ريجي خوين بشانا دا لقل هنك بشكنين يترى كاويش هر بيواندي با تندرستي اخوين تواهيا أوش الأخوابة زياد بي هموي نورمالن هيتي من طبيعي لنا بينا بينم بيجي لما يك لبشكني نكاني ترك ل بلن ليرة هي وكردوتا بشكنيني قرشيليا مع دي كرياتينين ويوريا أمشي عن هردوكيان ريجيان طبيعية وهيج كيشيان نيا
1: بس خش دكتور صار سباس من ما وين حط صالة بروق خورم حط صال بيجستا ك بريارم دا ببم بروق خور عشنا بوم بروق خوري هل بتر روق خوري زيادة ل سيستمي كي خوراكي فلسفي كي جان كردنا بريارم دا ببم بروق خور لبر هوكاري جينجا دوستي وعجل دوستي ودواتريش عشنا بوم بسودة تندرستي كاني وزيادة لي قلب موا وحط صالبه روج بروج من تنها تندرستين برو باشتر الروا تاكشتك لي باشيمان بم اوي كروجيك زوتير دستن تنك

0: مول بامن خالشي أوبر يا بلاد نصالي لي لم قناعتك أويلة
1: أوبر شوية
0: من خالشي دولي جاباتهم دولا
1: بلا بلا
0: أويلة لم دي ولا جنتي يرو فيها ويرم دي لا أصحابي فاسو سيهم في غنبريش قال لي تجرنا وهاق أبو ميلتي تاقو بلاد
1: بلا
0: أو تحكمة قال لقال ميلتي كي والله يروح ميني نوستوبة خبرنا يا
1: بلا
0: ننوتا يا بعض ديق نعاوي هي أو تنا بازار هي لا ديكس أو دا نكراو نوا بلازي شلي أو دا عيرز وباخي استفادي لي ناكا بس يهد باخي شي تشل فنزا بلازي تيدا شوانا دورا
1: راستك معاناتي خلق زور زورا أو قماني تيانيا
0: يعني
1: معاناتي خلق زورا خلق يشو قدفتي زورا أو دلنيام لوا
0: خلق لي شي زورا وخلق شي شي زور شاتي شهيرا برابر بحكمتك رسوة دل صوزا خلق بي خوش انا صعب خاكي كتب تكري خاكي خوي بزيني يلي
2: علي الرويش دي سلامت كدو هوات كدو زور خوشة
1: سلامت بيا
2: اگر اگر سلام منك داي بروش داي وانا خوش بوينا
1: والله من بحر شوين ابن صلاة يعني سلام لو اهلاك
2: ريزا كيزن رزقتنا زور رزقتنا
1: اويك بتمن بيد اسيان معاك احترام انا قرم او رزق خلشي بقري رز بدا سيني
2: او تساشي خوتا او بيت من او تشتا زور باشا او زور باشا او تشتان رز لخوت بقري قورو كتسكا رزي دي بقري باشا مندارو اختيارو قنزو رزي دي بقري باشا ام بوقيك بيت بلي نالي اما دورو مندو يا اما فقيرو يا اما مندارو اما اوه هم بوقيك رزي دي بقري
1: بيقومان
2: اي رزي بيري او خوارش رز دي بقري بيت بلي
1: يما هر برو بوچوني كشمانة بهر برز لي بقري تو بیرو بوشینی تایبتی خوته من به همه شیوا اوی که کم آنکاته و ریزه
2: والله برامه
1: اگر ریز نمی خود کس دقل کس آناتوانه
2: زیان بکنه نبا برامه
1: جا کمی بستی اون بوب که ریزو حرمتی جاران ماو یعنی کم بو تو
2: نماو هر نماو هیچ
1: هر یعنی
2: هر کم بو
1: هر نماو یعنی کم بو
2: زور رو کم بو زور رو کم بو بلعی بعض عائله یک ایدینم وقت جاران باشر ماو
1: باله
2: بلان عائله ایدینم هر هیچ نماو یعنی کم بو برو سعال قبضان رحم ماو رحم نما وهي نما يكش تنما وزاران كذا زاران وانا بو زاران وانظر رحم وانظر جيران جيران إيش إيش بمايا إيش يكسر الرج إيش كي بو تواوك يسنا ونيا يسنا بو زاي زون يسنا حمي بو فول فول
1: فارة
2: حمي بو لو فار بس فارة
1: مرزار كسر فارة تربو رزلي كيرابي
2: والله هو فارة دار رزلي يسنا بيد بريم دوران قصيد بابي بريم زاران قديم اگر هزار فقير بواي فقير بعرضنا بواي دولمان جنبه بس پياوانه بواي تايا رزل ديگه چيگه ازا هاشا لرويتو هزار پياوانه بي بس بعرضنا بي رزل ديگه اگر پياوانه بي هاشا لرويتو بعرضنا بي رزل ديگه ازا اوه

خوي او سافر افريكا انا كم درسي كده بس من ببير مناي بس خوم دسم ماوتي وفيد تر هلا تنوري خوم انا درسم كده دسم بيكلو

روبرت دينيرو كيكي كلا أكتر وناو دياركاني سينما تماني جيشتا 83 سال. روبرت أنتوني دينيرو جونيور لدايك بوي حفدي آبي صالي 1943 أكترا برمهنرا درهنريكي أمريكيا ورقري مابلين ديان خلاتي جورا وجوري بناو بانغا لنويان دا دو خلاتي أوسكار يك خلاتي غولدن غلوب لبال خلاتي ريزلناني سيسيل بي ديميلو خلاتي بيمانغاي فيلمي أمريكي هروها شش جاربو خلاتي بافتا و چوار جاربو خلاتي إيمي باليوراو يكامين فيلمي دينيرو لصالي 1963 لتماني بسالي دا بحوكاري براين دي بالما دروسكرا اغرشي فيلمكا حتى صالي 1969 نرويش تسرشاشي سينما كان لصالي 1978 لا فيلمي راوشي آسك تواني آستيكي برزي نواندن پشكش بكاتو ببيتا بالي وراوي خلاتي أوسكاري باشترين أكتر دواتر باشتاري لابشي دوامي قاد فاضر كردو تواني خلاتي أوسكار بباتو اما جيكي كلا بناو بانك ترين دي منكاني لفيلمي هيت لقل الباتينو دايو يكي كلا بابلين دي منكاني بناو بانكي سينماي هوليوود.

0: انتم بخير هادي كتشوما.
1: بلي اسكت يا هما روجانال دابا شو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي يا عزب احسن.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پتان تلم بهاي فارقي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همور دكاري كاني ام بازارو گۆڕانکاری نرخەکان لەگەڵ ئێمە دەزانێت.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دا بجمري يازا يا بوها غرينغ بت الفيري بري هيمي يا ازي بحسه